فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM'de şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Eski Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin yerini yeni hükümetin başkanlığını resmen devraldı. Başbakan Ali Fali Zeydi, eski Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin yerini yeni hükümetin başkanlığını resmen devraldı. Başbakan Ali Zeydi, yeni Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık ederek talimatlar verdi. Başbakan Ali Zeydi, gelecek dönemin gerçek bir ortaklık ve anlaşmazlıkların aşılması gerektiğini vurguladı. Zeydi, gençler için iş imkanları sağlanacağını ve işsizliğin azaltılacağını vurguladı. Başbakan Zeydi, hükümet eğitim sistemini geliştirmek için okullar ve üniversiteler destekleyecek dedi. Başbakan Zeydi, hükümet Irak'ın Arap, bölgesel ve uluslararası ilişkilerini karşılıklı saygı temelinde güçlendirecek dedi. Başbakan Ali Zeydi, bakanların sahaya inerek uygulamaları takip etmesini ve sorunları çözmesini istedi. Kerkük Uluslararası Havalimanı Yönetimi 23 Mayıs'tan itibaren gece uçuşlarının başlayacağını ve hizmet kalitesinin artırılacağını duyurdu. Kerbela narkotik ekipleri yabancı uyruklu uyuşturucu tacirlerini güvenlik operasyonuyla yakaladı. Salahaddin'de DAEŞ kalıntısı bir patlayıcının infilakı sonucu bir kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail saldırısında 3 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu. İsrail ve Lübnan, Washington görüşmeleri sonrası ateşkesi 45 gün uzattı. Amerika Başkanı Trump, Çin lideriyle İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz açıklamasını yaptı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتسلم رسميا مهام رئاسة الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات، ويتعهد بالعمل المخلص والإرادة الصادقة لمواجهة التحديات. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستعمل على محاربة الفساد وهدر المال العام بكل أشكاله. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد العمل من أجل توفير فرص عمل للشباب وتقليص البطالة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستدعم الأسرة التعليمية للارتقاء بواقع المدارس والجامعات وتطوير سلك التعليم بمختلف جوانبه. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستعزز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس أول جلسة لحكومته ويدعو الوزراء لكشف الذمم المالية خلال أسبوع وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه باختيار مدراء مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصرا ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد ضرورة تنسيق الوزارات مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه الوزراء بالنزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها. إدارة مطار كركوك الدولي تعلن بدء تسيير الرحلات الجوية الليلية اعتبارا من 23 أيار الجاري ضمن خططها المستمرة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. مفارز مكافحة المخدرات في كربلاء تتمكن من الإطاحة بعدد من تجار المخدرات الأجانب بعملية أمنية محكمة نفذت وفق مذكرات قضائية. تعرض مفرزة تابعة للدفاع المدني لاعتداء أثناء محاولتها إخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الزبيلية شرقي محافظة كربلاء. مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل ارتكبت في منطقة الحي العسكري وذلك بعد ساعات من وقوع الحادث. إصابة شخص جراء انفجار عبوة نسيفة من مخلفات داعش الإرهابي قرب قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين. شرطة محافظة البصرة تعلن اعتقال عصابة متخصصة بسرقة كاميرات المنازل في المحافظة. السلطات السورية تعلن القبض على واصل العويد نائب رئيس الأركان في عهد النظام المخلوع واللواء الطيار السابق إبراهيم محلة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 3 شهداء من المسعفين إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. إسرائيل ولبنان تمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الرئيس الصيني متفق معه في ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام بعدد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه وزراءه لاختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة حصرا. وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يؤكدان خلال اتصال هاتفي حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. مجلس النواب يطالب وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة على المستوى الدولي بشأن قضية احتجاز المواطن العراقي محمد باقر السعيدي في تركيا. القضاء يصدر أمر قبض بحق النائب السابق مازن المازني بتهمة الرشوة. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة في حالات تلوث بمؤسسات صحية بالنجف. الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن مقتل جندي من لواء جولاني جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة الليطاني جنوبي لبنان. رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف يعرب عن أمله في عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. شرطة العاصمة الألمانية تفيد بأن عناصرها قاموا باحتجاز 15 شخصا في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين. سائق يدهس مشاة في مدينة مودينا الإيطالية ويصيب 8 منهم بجروح. بريطانيا تنشر نظاما جديدا منخفض التكلفة مضادا للمسيرات في الشرق الأوسط. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يتوقع استئناف الملاحة في مضيق هرمز خلال الصيف. إعلان حالة طوارئ صحية دولية بعد تفشي إيبوال في الكونغو وأوغندا. اشتباكات وأعمال عنف واسعة خلال احتجاجات عارمة في بوليفيا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، شكرا لحسن الاستماع والإصغاء، إلى اللقاء.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

نظاما جديدا منخفض التكلفة مضادا للمسيرات في الشرق الأوسط. عاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. وزير الطاقة الأمريكي كريس ترايت يتوقع استئناف الملاحة في مضيق هرمز خلال الصيف. إعلان حالة طوارئ صحية دولية بعد تفشي إيبوال في الكونغو وأوغندا. اشتباكات وأعمال عنف واسعة خلال احتجاجات عارمة في بوليفيا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء. إلى اللقاء.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي وياك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM بعدد فريكانسمس 89.9.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان أفهم دعينا مس ترك جشاكلارلا دوام ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.